نعاول كل يوم نشوفنا الكون مش تاعتو يشوفتو، والكل كل في العالم عنده يشتغلوا يعملوا، ونحن اليوم نشتنك واش نشرب مش نهنا واش نقول.